تثأر للدم اللي سار. سطر واكتب يا تاريخ، اكتب بالبندقية وعلى الراية على المر.

شفنا تاريخ ودراسة، للعالم سمعنا الصوت. اسأل عنا الطيارات، الجبهة الشعبية بتطلع.

طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثار بلمحة عين، احنا نرد الدم بدم.